الإنسان سلعة سمد ليك سلين القبرك مقار لم تليك سلون أقرناك ديرو السان وين يجوس أنا كقدار إيكي عشقا ليك سوين